خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل. لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل. ناس البلد النام رقد والماسك السبح وعبد مشغوله بخبر العريس قالوا قام يوم الأحد.

0: سورة الأسر مكية
1: ويمية
0: وعشر آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بحمد.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

هتبلغها عني. وإن شاء الله يمكن يا بطل هي اللي أم عيال وهي اللي قرت عني.

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول: راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قول.